من كلمة لي غير تمدم وادن كيدا الهون دغهر كايا يتمغى ستيهان درنا ميسا ويا كانو هارتاش.